0: that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي يوتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو Anfa orowa, anfi ili olon oba oba la lo, ili sewa, adaba 88.9 FM, olon oba maji otuka la ilay, bi oba tuka bere la tori GM, tovi kari bubua wan osisebe, olon oba madoro eni kokan waru, ilu wani lu ondo state, olon oba maji odaru, chi oba daru, olon madoro chi wadaru mbe, urile idewa Nigerian, olon maji odaru, ola la ilaha illallah, muni mojisa ilo uro yi, olon ya robi, Dakun jen le jito la robyo lon. Dakun jen le